استسرى صوت كابتي زهت أني فيم دان دي بيسرى جو صوف دائم الحديا ماتش ملبن ساحل كبيس الدسة بلا سوسة مشيت مهر رزو حلو فايسال حر تباريديون أسرى جو تخيطا يتش مشا وزال خبو وقتي وات تاي كتبه. السلام عليكم هوجي مهر رزيناي السر يا ماتش زيت وددو السر يا ماتش ورحمي قلو إنك زال بحمسة زيت كتربي حلف زايا ساتي ذكر امريكو سوهو جيم الزوبي تخيطاي حال السونة دي جيما وار وقتي زخانة ساوري كربال وار بحمسام زيت لمدشياج حرر أبادر ميريا سيرفيس حرق اج طبيعة شوزال الزياج يرتري ايزول كبت طبيعة شوزال وايك اطرو ما يدي جوزال أحد خنتي بحمس أحد ديني كاتراما هو جيم حلف زايا ساتي كبير أبدي أو عبد المهيمن عبد الناصر قصة بحمسة تحابروت بحمسة سالي زيو بحمسة ولبزا شيكو سو يساتيم بايوغرافي زيو بحمسة حد زدك أتراو تأبزا شو حاليو ألاي وراك بأج بحمسة حد مخنبي بيك أزخانة بزينة سو يخل لي فركال يزوم أمان لوخ انت بعد لي أمت لي تحاج أما زي تحاج آج مزينة راج مزينة فآج أزياج قصة زيو موقع زو قدير شي انت يلم على قرب دلهم يكون جلب تلاش وتنك يبايت زوم أحد وكان تبايت إنت يم كورام شيء إنت كله سام أحد قرب بمحيج مالت أمل تا يين حالة بزالك لي الله ما كان بايتي وقت زوي خش هذا إنت أذوب أحمد سام ما كاتر بي أخام كتبت لي زو يسات تيم يذكرتي أيامات حالتنا يذكرت أيامات وكتب ما تاش لي أي ليالي العشر السر أي ورحي مقلبي زالاج بي وركسو مزحت أيها ما يسولتنا في بايو زالاج كتبي مني خنالو يلزل شيء كبيراج أو شيخاج زي ما دون واقع تبزا شونا كتبي كتب متاشلي يي وقت بي أور دي لاغي دل قبوزال خيراتي دل قبوزال ما قويته زودة ديو آياماج بحياج ملوحزي تايو آياماج انتايو أما جمب بي قوتي زودة ديو مشيتاش بهم أزوكو سو حالا قويته يودي بيزالاچو وخامي تربازالهم أزوكو سو زو أزو قويته يوك أزال علم زوبي أزالي علم زوبي يشي أمسو لفايدة حالا يلزال بي ياش أزال شي انتا يليم انتا يي السريا ماجو بستو بي بجي خيراتو أبزيحو خيرات هايسو بهم يتملا عاشسو يبيكت زي تيقلو يساقد زالو دائمهم وقتي بحمستي وقتي سلاتاج فرضياج فز بزي توداداج انت يوما ازياجو ازو وقت زيو بي بس كدوم يي ورحي بي يي السريا ماج بي ملوحز تايو ديلاقاج بي حزو خنال وقتي بي سلاتاج سو مسجد ازو كسوم ازياج محمد ساحد دي وقت زيو ساقدو بي هلم سناج زيو وعلاي رواتبهم انتقطات المسجد زو فز بي كورام يخون زالنات انتا يلي من دا قويته دي بي اور كنت في إتحي زالاج إياج ألاي سناشا يوزانا عباداي سنا وقت زيو بي أوركسوم صلاة وقت زيو بمسجد وألاي أجوم حد مكاتر مليتا يخون زالين دا يبين سومنوم حزون تا سومنوخ ماشي سومنوحل زفارك علي زحتن يا ماجو أحد بي إلاوة زحتنو ما سومنا مالين تا إلاوة مكارا فبايتين تا ناش دي بزالناش لي التاقيروم زموسي وما زموسي وحلقيرا ملوحا يا ماج خميس سنين تيو خميس واسنين ومكارفاو آخر يا ماج وما سومن فز بملوح انتا لا وايو زال فرق خانا نارقيراخ مكارفا يا ماج أحد يا مدتي وما سومنهم أحشيم زلزلل باما قدير فايدة اتريخ بزال انتا زال فرقان الله يوقع حلو كنت زو يلي يتفرق السبي هوجي الحد انتا كوت يا ماج تكارو جيش سنين انتا سنينهم مصوم اللي تودزالو اياماج بي احزيو انتا سلاسة مكرفا انتا كوصو حد مكاتر بي سنين وا سلاسة مصومنهم اوورشي انتا كتب متاشالي ييو نحق ديما ما بينا بهم قرآن وصومن بي بلاي حفظ يشتو حلنا رقرام واتي وقتزو اخي انتا قامو اسلامدا اوغا بي قرآن بحمسة نفسي خادو مطلما مدما أمت بي سومن وايس حد يا ماج مناسبات واموت بي متيمال تاو يكوزال سامي كروزال نتو ميهو نفسي خادو متليمد فز بي أمان شي انتا أزو بي هلي ذكرياتو ذكر الله ومزبح ذكر مبزح
ذكري باتي قرآن ما حزود ذكري تا أزوك سوزوم واتي تسبيحات حلوة خمسال زولي أزياجهم كل حال زي وعمل ستكبير تحميد وألا زوم تحليل زوم كل زيوم أحدي حال زي كتبه أور كتيت ودزال يخونا البيت انتا يبحهم الدبل ما لا يمزي تودد قويته يدام يخش لنزال شيبه صلة الرحم انتا قريباتو أحلاتو مرينياتو مفاجة أوركسوم شازالو وبات بزالو أحلاتو قديراتو أو بمي أواي بمي قلما زالو خانو نارا قيرا إلو قروم خستاج أناج وأزوب زمساسلاج أماج كلهم مشاو زالو حالة كتبه إيه آمستو بمفاجة ما أزياج محمسة إيه حالتو محيجس فيز بكورام شين تقويته يودا زال شين تبايت انتا إيه زيارة موشا و بجيش بهم كتب متاشا يكوزال ايام انتا على يخام احدسو كل زنام قصص تلس ينبري بنا لي فرقال الله يماش بنا كل زنابهم يلي زال بناش حل نقرا يك قصص تبي اي سنبه يي وقتي فز بملوح وقتي انتا الله قرقار زوم ياش بنا زال بركات زوم زال بوقتي انتا ما احزو قصات قصص تبي ازوم محدق لخشانا رقرا يي وقتي ملوح وقتي انتا كله قصات حل باقرة الله يناقص لنا كل زوم كل زو الفركنا رقي زو نصف زو نصف زو الفركنا رقم أحزيو مثال زو لي باي وباي تيوي نفس زو ملحزو زي فيرك أسخانا رقي زو شخني أبوش هي وقت بي أزيو زو زو نحدق بايا ما حدوك حدق قرة هيو ورس بأدسو كل شي زوم الزبح لك أزالة شي بي نفس زو زيك أشام حدقنا رقي روم فز بك أرام انتا هي تخلص من عادات السيئة يلزالو يم يتخيسال وحريزو بيتخيسال شي بيحزو انتا يي قويته يخشي لنا ما يي اياماتش زيك اروا اياماتش بيم كوتيا متى يسنين و سلاسة ازو كوتيا مو يتنفزالو الله يشنا زيك يقل نيوكوتا اسنينم زيتون يا منتا سوما اللي زيت ملحا كدير يا منتا اسنين و سلاسة مكرفانتا احزيزو ما سوما زو قورا منتا يي مناسبة بيم حج زهارو رحمن نقداش كل زيوم أزود بزال يزيو دعاء زيو أور دلاغي سيو خيرات دلاغي سيو قويت يدك إبال ليكو تطاع زيو يدك إبال ليكو تنجز مما الله أمام به قار وأحلاي سيكو فون يرقب قيوم أزوك سون نجز مليحونا أزياتهم إناتهم كتبيان شناهم نمشا خنت زوكو تبه نتحيب ريوزاني خنا سلام اللو لكتلي إلى أنت سلامو قفرو إلو زال إلى أنت سلامو أخام نقفر ليوزانا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو حر بادر ميديا سيرفيس تاتينا بايسينيا يي حر بادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تربل زد بحمد كحل بي اخغاج فون دوك ياش لخوزال زي ساتي زو خبر ايسينيا ونقر بازانا تاب تزينيا انتا ساتي زو لتاب زاشنا لخو خبرا شوم اخسابي ميقال اخغاج فون دوك ناش سانا يخونال حسنی زو بید دلگ بزالو پروژکت یاچ فتنوات اللہ بے یت کملکت ات خشتی تتختاتلو توات آوانوت یت محر لیوزال نتو حرار حسنی رئیس گیسی اور دیم بدری گلتو دیبای مبین تحالنا
1: حرار حسنی بے ہچے خلی بے ہیت رخ بزال

0: هم أبرارو على جربيم حرري عدمو تاجوا جاي كلو تاج ألم حكوف براندي خنوما يسجل كت زد لغا مغنزوم كي كلو حسني زو تورستي أجله جب منيرة بي زكاج بات زيارة نمرة كوت الفاوس راشيش تبي دينارا سات بقلا زخانسا كوت الفاوة أسرى ساتي بجت أمت بي كيم أسرى هد الفاوة زهتانا وحرت ليكوتو آراء بادستو زياريا جنمرا كوت الفاوة أسرى شيشتي بي زينارا خمسينا كوت الفاوة همستي بقلاوة أربينا ساتي جخانسا كوت الفاوة أسرى ساتي بجت أمت بي كيم أهد بقلاوة ستينا ساتي الفاوة حرت بقلاوة كويا زهتين فون زايد خانما ترخبا كتار زوبي زترغبي بوان 60 مليون بي كما حد بقلاوة 70 وسوت مليون بري يبور ديلي زي فرق مغنزوهم أردو حلف زايو حمستي أمتاج بيم كوشنت بيوا زي باد داد حسابوت بي زي تميهارو ديلاغج زي جوغول ألم حكوف كراس زي ناربي ودروراو منجح بي أسي مزيني بي نباري أجلم يميشي خونتي بيوا يمارخي خونتي بي مدالك زوم تيقلو أحد حكومة بجت زلبو أبي بي كويا وكوت كيلومتر بلاي استوليستو دانديياتو ماني روا عادوا كراس قدرزو زكيرها أوغبي مدالك لي زتفركناتهم غلطو زي هراري إيكو باركي زي مدابل جيل كتاب بي زي ترغب بوانوا حسني زو حكومة بي زي ترمديو بجت بي زاهر زانيو زي هراري إيكو باركي ورا بيار بواتاي زي توريزم ليت أوتو مفويا لي لكي زي تا تاجوت آنيا بايو يبهم هراري أسيم بي يترغب زالو حرت آدگار آوینو موزیماچ بعد حکف درجه اوکت یگانیو کت مونی به دیبایا زهرری ایج کتوباچ موزیم جو به مدابلی تفرکه بایو هرری وا آرامو آدگارا چو مچی خال پروژکتیم تکامل ما ایبارت مستبه ایترخبال بایو حسنی جو امت احد نتو وا زیداینتو یفوی زالو مهرچو مت مهرزیم گلتو كلي كدلم حسني زو حكومة كتاراج بيزي ترغبو نتيجة توم كلا فويا يليت بازن لتوم دباية بي غلطو
1: حراري حسني أمير نور شرطي قبل متحدة درتي زيرو كوت قبل بي ساي پارتي ملحاكين كنتي برنامج هوج موي بي تمهارا حراري حسني أمير نور شرطي قبل متحدة درتي زيرو كوت قبل بي هوج موي بي آواج آياج قبل زون بارياج ساي پارتي أطوراج أقبوراج إمروتاجوا أزوك سوم حرار بادر منظمة لكي إمروتاجوا أقبوراج زترخو بواتاي بي پارتي زوزات كين كنتي أرى تمهارا يي ساي پارتي كين كنتي أرى لأي بيم حراري حسني رئيس جيسي وردين بدري زترخو بزخانسا حسني زو لكي إمروتاجوا پارتي زو إكاداج أزوك سوم أمير نور نبارياج أمير نور شرطي قبل متحدة درتي إمروتا شوا قبل زو ديجاج نبارياج أتاي زو بي زي ترخبوناتوم تغلطا موي زو بي محرر بادر منظمة الرزو ينجيه كتوم زي غرب زو التاجوتو ورد زو إمروتا شوا مخنبه متواتا لفرقا يزو محرر بادر منظمة حكومة زو بحزالة تقاطروتو زيك مونيلي يدل قبازال أحد ليتو تزخانناتوم تغلطا يبح مسس لي احد بهم 01 قبل بهم ساي بارتي ميل هاكين كنتي زيت محرز خانسا الرزو بهم 01 قبل بهم يترخب زالو نباريا چوم ترخبو ازوك سوم قبل زو امروتاچ ورد زو امروتاچ وا حسني درجه بزالو امروتاچوم اتا يزو به ترخبو ساي بارتي يمهرا بزال كين كنتي الراچ مشاوا ورد به ازوك سوم مشاوا قبل اچ به اخبي حسابو مت مهر بزالو نتوم موقري تفركا هوجموي بزينار الراچ بهم ساي بارتي كليكد ليدل گيزل ديلاگا چوم ازوک سوم الاوا خبه زیدلگیو دیلاگا چبه زتری خبه یو نسریا چوا نتیجا چوم ارزولای بتگلتو تخیتای بهم اگزنی بزال ساتنگ باد حقوف مل حلم زحتنگ ایاماچ موتی زیکاریو زخانسا زحتنگ ایاماچ بهرلم ساتنگ باد حقوف مل ح باد حقوف درجه به یتمه حرزل یخنال
2: زدگدر خود تا تنباش سینا یی هر رابادر میڈیا سرویس وین اف ام و سری ترپل زد اف ام به احمد کهال به اخراج فون دوکیاش لخوزال زی سات زو خبرای سینا و انتظار تخیات لوزینارا مت خیتال به حلف زایو کوس سات تاشل اخراج فون دوک ناش لخوزینارنا کبیر عبدالمحیمین عبدالناصر التانم کبیر عبدیزاد هچیر حیات کس زیو اخراج فون هوجی میو دوک ناش لخوزانه خونال حلف زایو کوس سات تاش به كبير ابدي زسانا نيو خادنت بحمسس لي احد بي ازوك سوم سال ليزيوم اخاج فون دوك موشزينا يتكتبال يبي بجيه معلومات زرخب خبونت اكواتوم زرخب خبونت سيكا موشن بي یی برنامه جو زکرب نه لخوا وخت بیم بجی حج خو کبیر عبد تاریخ زیو گوتی بیزت هبر خله بایتی حد وخت به هرر زګه مت رغبتی مرکز به زید لګه برنامج هوج موی به اخ خاچله یتلیم دلیل دل به اخ خاچله خون کوت به طب اشنه لخما ورغبی زهر بدرز دلګه برنامجو اخ خاچ فو دوک ناش لخوزانه خونل یی برنامج به کبیر عبد مانی نارو مانین تیو من دلگو منوخ باد زیولی تاچ اتاش ویل دلوم ملوب بزو حیات کس زیولای به زشیحان برنامیجین دا برنامیج زو لاکه هر فسالا ور اگبی زهر بدریز دلگوین تا برنامیج زوم هر ری فیم میبیم زیمار دان تا یخن مملاکین اخخاش لی یخونا لیل دل بی هوج موی به تلم دو بوخو لیل دل بی اخخاش لی خون کتبه تب اشن لی خوما اخخصای بمگل اخخاش فوین دوک ناش لخوزانه خونال برنامی جو تیت خطاتا لکوت گدرا بحکل فرخو آن یی بزو اشنیان یخوزا خونال مترازی کره و

0: برسالا سمد الذي رو أخاف برسي خاف
1: ملك كل شيء عربية بحلف جيسنا بنت دين يوم أركان الإسلام وأركان الإيمان جيسنا بنت أمات آيات ذات لي مدري نبي قال أرجعت وحم الصخرة باب دزو سامجي أمات عبد الفتاح حجم وكوجم كرفو قرا قال يجمع ملك راهلا أمات عبد الفتاح بح عن اللي يتحم لي المخ كل سعام بحم السحل وما عام بح الموت ومعزيهم ما أمات عبد الفتاح بح يجيب المدتش لا يبين يوم متكشوم نحكون ما يبلون يسجم ما أواي نبو وشوكا وشوكا كاني كان كربو ممكن أواي نبو حيي أواي نبو عرب نبو حيي

0: جيسي عبد المهيمن عبد الناصر كبير عبدي حرر امه عادة تاريخ كراس لغه خادنه واق اجراج لي ملو حياه سيو زيسطو حرر امه قدراچو الدنيا لي اواروما زلوارو بي الله اكد زيغباو ملساين تيو الله مرحيم
1: عبد المهيمن عبد الناصر وبصول تكبير الزال درجام زيسطيو
0: خنغنات سنبي كبير عبدي بايت بي يتوقعلو عبد المهيمن بحلف كبير عبدي بي زقاح بي يتوقعلو
2: كبير عن جيسو جميع كبير سالحي يزال لكم عمود إلى حين لحد اللي نزوب كبير بايت لكم جيسو ملك كبير سالحي عبدي كبير يزال لكم

ما قدور زمان لي قيسو حبيستو بيت لاري توكزال زيناري حوالي 50 مت بزيادة انت ما بجيه كاتباتو بجيه اكياتو غرغار ازاشان دا اناش بايساوم قيسو ذات هنكزال شي بيه نوبرس مثال لك ادازي كتب نسا ازو دور ميزر لقباما النارا لقباما مساي اناش بحزو كسوزو يتليح دانا زينارا بجيه شياتو ما بزاها قيسو التاريخوم قيسو آداوم وازم ساسا لشياتو كراسوم نكلك كشكش لزالوم كشكش سيلوم كل شيء زوم يوك عليه فرق زينارة بسحبة فكراش بينارة شيء عيسو مني لالزال شيء عشو يا جينيا زينارة بجيجرا كتب بجيسو تاريخ بجيهم علوم مدرسة بترم دي بعض أكون جاشو علوم لكن مجتمع زوست بيت مسا تلبريما مسا زوك بزوت هون ما تسجمة زوك بزال كون جاشو تفاج أزاق تفهر أزاق كبر دي قدير وسوي نارة وايت قدير نسو لكن زلاك ربيل توجي زبالته

0: كبير أبدي أوزيو عبد الناصر إبراهيم وا أيزيو جيستي كديجا رشيد بي أنا فاوز زحت إمك لا وصاصا وحارت إثيوبيا حلك بي هرجي بي تولدو قارلك وتصول دينت بي كأنا نبيزليكو كبير أبدي إلاوة أسراكو أتاين فصلي درس زيو زلا مدوم هرجي بيتنر
1: أي بكانتي محتيجة هنزال إيلوم ناويو محيجبي أويمكا أبدي خديجة يلوني أي سمبي مترحبي أوي إلي الذي مرين بي لأي دواي أبدي خديجة بيتبي قدرة دبالخو أن كل شيء أيين سابدوخ قاربي أن كتو سون تاين أسراحة تاين ولدي أسراحة تاين ولدي تاين كود قاربي

0: كوتاين درجة فصلي درس زيو زبور دكت بيم أدس أبابا يونيفرسيتي بوما ستاتستيكس لامدو بحرزوم كينيا بي نيروبي يونيفرسيتي بي جورناليزم بي أوينوم ورق بينات بي كالم نسابرو كبير أبدي ملو أمر زيو حياة زيو دساتو حراري أمت خادنات لنار
1: أماتي شيشتي اندو شماتي وقوت أبو شماتي أو أي واحد من أسنا قال بزلو تحبه بكلا إرغو ريمي متفركة قال شمي سمخو ملي ورغو ريبي عليكم مخماخ بي عليكم آلنتي بي عليكم كاتسنان بي ملليكم جيسو نتبي عليكم

0: كبير ابدي حياة زمان زيبي هرري آدا تاريخ قراص لغواك أدراجو دف دف بايت بي مبسال بي بجيح دلاغاجو حسن متبه زلطا بي بادست بي زلطا بي الدنيا بي أسراجو أتلي مدو زتليايو ناسو كتباجو انترنت بي چحكلاشو إكوتسيو زل بي خلو بي يراب سنارو
1: ari lo somalta wa sil di waldran zalbatin qudash lo zalinta sil di waldran baiti gay so halwa mahal zo laksal be norms and values in the whole city of harizashi woji 50 amat bek adle meslenya lo woji kun alla 45 bila 50 amat bek adle de gay kaboma phd zo telego so achin tayo qudash so zo qudash lo zita lai katibachu beje katibachu qudash lo بجيش يا كتب لاي بيالا راديون ولكن الزود لا قايسو لاي ريسيرش راي سي كتبو بخونتاش سغاح بحل ميسا زولي سيموني زالباج كتبو يا فقراج كرب دليه مزوكسا إلاريا زالباج قولت بجيش يا شو زينارا كمدنت بيتنا فبو زينارا سوما تيم ما كيلو زالو مزوكسو بجيش كتبا ما ياج بجيش زيو غارزو غبوما ميسا زو بحيتل زينارا جنتي
0: كبير ابدي جتليايو بادستوا كاچ باد سنتنياچوا اقياچ لي من قدمي تلي لمدانارو كبير ابدي يقد حبيو زيت بورد تاريخ زلته وسا ادا زلت لاقط لغه زلت مرس قراسوا زل برسا حرري خازنته منغسلي بادوا الدنيا ميديا ورغبي اچليم يقوتوا حرفسيو رابسو
2: جيسو نتيبي زكيشن ما حد قلو زكو جيسا مراول متام حمدين كابي ميتام كبي ميشيل دعين الزوين بيشيل دعين قلو كتا كفافو نمو استي بزان واتوا منهم آجهو نما وقربي أتنو نما تبغاشو أوتن جاد قلو نتاك صبحي قديد ميزي سبوبو نتاك جيسو ميو إيه سبوبو نتاك
0: يبيم بسالوت بي يدي جزال كاچ باد سنتنجا كتاباچ بي حرري امت خادنتو ينكسال بيم خانگرا كبير ابدي سمزيو زلتك اكالو بو كتاب يلوم
3: جي كتاب زدلغة تقلال لبعهم دلغو كل كتابهم زحيت خسا سمزيو مان حال كبير عبد المحيم متزالو كل التايبين كل زوليم ازياشاك ازياشاك التايبين كل زوليم الفرنس كتبنا راي ان يتكبوا زناره ان ايدي ما خمس سلس دي جوسا عن قراسوا كتاب انت راضخ على اي تاريخ تتخشى ساعة ليتو كالغرب دي ديتا الى يوزاخ ما حد تاريخ لي مت زالنا الفرنسي قدير بي عزجو نارو
0: كبير ابدي كويا كوت امتاج لي يدلقو زنارة ارفي دلاغ زيوم هاري امت خادنت بي ياجعي زالو من نار يليم تور اوبريتر نت بي زياراج لي ليمي مركز خانوما مركز زيوم كفتغار نطفن طفي النار بجي حاكياج كبير ابديو يشاور زال موزيام يسان نزال لايبراري يليو النار كبير عبد المهيمن عبد الناصر حلف زايو حمست امتاج لي زاليو لاكي قطوا سنت بيم هارري حسن حكومة آدا قراسوا زيارنت بيرو بي خنقا حتى في نت بي خدمة ستو كبير ابدي دلاغ زيو بيم دلاغين هربايين رحبين تارارين آنتين أفلتين أقوشين ألايوم
4: عبد المهيمين عبد الناصر حياتي وجمامو جيدات بثالوت بي خلوف ذاشو انتو إلاوة 50 عدمت جيدات وذا بثالو انتو آي رو دار دويجو من نارو آنم بجيه ذيو بي نسقو

كبير ربدي هرالي حسني زقح مترخبتي ايجنسي ورقبيت راديو نوا تلفزيون إبارات لي مدامت إزال طيبهم غار حوازن نارو ياساس بهم هرالي تلفزيون برنامج بي خادنت يلزال برنامج بهم ترامدوما سات بحديام دينسيو تبتيو هرالي أمت آدا تاريخ قراسوا لغاوي نكسال بي تبتي عيسيو يصورو نارو كبير استاد آكي ورق بي نارو كبير أبدي كتابي حتافي وكار والوا فنان زنارو زخانصا أمل زيوم ويوا برد صفات أبجيح كلت فيكرو يتليم زنارو متفيكر بجيح فسيح صبرنيا سخي حلو مسينا اللي قرقبم زيالو زمن بوليم كوش بجيح قر متينة نبريو يملحو زنارو هرري أمت مخطوط النارو

0: هرري أمت عادة قراص تاريخ ولغة حركات كل بهم رحواز بهم خانة جماعة بي الزوك صدم حكومة درجة بي يخون زالو حركات كل بهم كبيرة بدي دلاغاي سيو دقس بي يتربو يعل
1: كبيرة بدي نحن مدن ندي تاريخ مصابت فكر مصامت زيقل قصة أقاري دي جمعة جاي قراص والسامت غيراها الراتي بي سيقر إنك الأخبار أبوان عايدة بفرك أخمع لك أنا عليك مسكين انتين وباقوي الراتي بتجر نقلقون إلى خاخباوي أصلمت بيان لدي جمع آلين الراتي بتجر نقلقون خاخما جي قراسو سامت خيباوي آسامت خباوي جديدو سينارو آنو دي زبرو دي نزيون تيو جي للاي برارة زنان تيو مسيكلو بد زنان تيو لكن بجزل تنافن بيو بموتو
0: چلنکو شهیداتی کتابتی موی جانواری ساتی میشوا امت بید گذر کت موشله بسالوت و جهدی به اشوت وال موشادت فیرکو کبیر بدن تیو. الفاول ذات امک لاول ذات آنکوت امت به هر رجی یونسکو به دسالام وال نمت فرارک آسمانات به تست سجل کتا لاک حرکزاشو کبیر بدن تیو.
2: ای بچه فکر کتاب زالو مهات کتاب کتابا کربو چالا چو میستی چالا انتا کو چالا شت چالا هزون تازه فوره هم ترتیب است لی هدی مزاقی ما یه نشایش سو به داد ندیشون تبایتی فارق کرد
0: کبیر بدی هر ری مهات آدگار میاسس وقتاچ بهم لحی حرکا زاشو امت ملساین تیو از زوکسوم ادیسابه به بیت اساسا هر ری آدوا تاریخ مقد حتى دموله حتى في نتبه خادمو دبايا بيم نور جوغلتي مقادوا مسنوي حيقاني والياك مقاد بحمسام تساعدوت موشبه حتى في نتبه خادمو الزوك الصدم زتليايو تبتياكوا كتباكوهم أصورو يبيم مشاوا أمتبه زتليايو الراجو تب موشبهم ختيمتبه بدربه شوالي دوازم ساسلو قدير ياماكو أساس موشبهم مغس غاراكبه اقوات تحابروت أدغافروت درسي برنامج ديجراكوا نشيداكو تب موشبهم ديجاكلي يسور زالو زنارو فنان انتيو كبير ابدي قلقب فراكو السيوبيم كل زوبهم يتوافق علو ويجبح ويج قلقب عشالو درما بح درما قلقب عشالو قديرو صبح قديرو صب قلقب عشالو راقا بح راقا قلقب عشالو يه فراكو السيوم كبير ابديو تيتوا قدير زوبه مسا صاحبوا مرين ياشيو لفراكا يه لبايتيم كبير ابدي حياة فلك زيوبي كل زوم مشاوة زوافق ايو كساو ورزيوش هاري حلقرا نادر انت
3: بزيم انت خايتو كتبا شخشي حلقرا اور حاتف النارو سوال ديو حات خابي من ديوالا شير زبور دي بيوشي زي لمدو شيو تاريخو زيغانيو دارسو كلو لي من تاريزو بحمد صول لي تاريخو بحاتف ما يمدن حتفان بي بي النارو على التاريخ اللي صول لي بكبير زو النارو جاي تاريخ لا جاي سو تاريخ لا كبير زو نارو زي ما دقصا كتابي حجو ما ملتا ولا يقرو ما ملتا اني لا ويدنك انك اسي نار تاريخ زيو قرو او ما انت ما مو شو شو خلي يزال شي شي حل الى غاشي جاي تاريخ زي ما دوسا ايثيوبيا تاريخ بعمتي ملتا الدنيا بذل تاريخ باسلام تاريخ با يغني اي با حجه كامل ده سو نستو زنارو تيم زنارو ما كبير عبد المؤمن الله يرحم له يوا سلو به گی سلی گی تاریخ بهم بجی کشکش آشو بجی کتاب زکات و نارو والی نارو فکر کتب نارو تاریخ کتاب کتب نارو کتابو سبحت قبل از گابر زیبایشی می ده آن کلمه وی عبدال الرسون ته بای ما زکات به کتب گازیت او عروج اتبا تاریخ هایی تاریخ کتابش کلی به حیله کناره
0: کبیر عبدال مهیمن عبدال ناصر حیات زمان زیبه كل كتاب عسيوم تبع موشالي أي فرقمام تبع إلي تبزتايو يترخبالو حياك بيم كورا بيت كيك الزال أمريكان أمباسي دا حواز حاجة سنتين ينزتي باتريسيا بحمسا زي كتابو إنجليش سنان بي هاري ريووري كتابو تبع متشالي حركة بيسالو الله في تقبو يخون ليوغر باتريسيا كم هارر جيت ديجما أدزي بحمسا مترابي كتاب زو تبعي وكلم السيبر لي بلما ناريو بلمزيو لكن آخر بلمانر
1: باتريشيا با جاي وريو وريو كتابو قارن بجي قرتيتو آنزو بجي عزت قيوم كبير بدين تيو قوزال باقوما يسعشي ديباية ديباية كتكا آن بين باتريشيا تحبر تنارا ما كتاب زو طبايا أخا قرب إديتي ديجي ما إدي بمرك ما أزيوم أتلانتي عروما ياسمندو قولي داريا هادو عرما بينا ببابايتين تا الله ذلك أدميو
0: كبير ابدي أمرزيو بلاي يدلقو مام أمرزيو بلاي يوكو مام أمرزيو بلاي يتليم دمام أمرزيو كأس لكن النبروم يبيم كبير ابدي هادوار حبلاي أنتيوما أفيت تفاك أدوت يخون ليوزال ناروما الله ذات قدمما سبت مزانيي يكاتيت أسراسوت موي كوتر فاو زحتن يامت إتيوبيا حلكبي سبئنا وحمستي عمت أمرزيو بي التأدنيت بي متبت لايوم هرري أمت خادنت عادة قراص لغة سنة فني حرفت وكادراج كلهم دينبتو
2: وجا زو ما موتا زو حد لايبراري موتا هنا كنت انت
1: مهي قال لهم دم في ركا لايبراري انت اللي ما قد بينا جاي للايبراري زلانتيو سايكلوبيد زلانتيو لكن بجي زلتنا فن بيو بموتو
0: هرر جاي زوغما والدزيو تمرستي هارياج يشاور زال لايبراري زيو تفتنا زيدرك زنار زايو مد زيوم دركا كبير ابديم رحب بيم يماجوما ترب بيم يماجومام دلغوت بيم يماجومام چنك بيم يماجومام منيت بيم يماجومام حيلت بيم يماجومام متبلاكين على ماجوما او بدال بي تكبرو

0: ከቢር አብዲ ድላጋሽ ሲዩ ህልቀበ ይትቦረዱ ሜዱ ከቢር አብዲ የሞቱማም ድላጋሽ ሲዩ ቀብሪ በላይ ሆይንታዩ ይለባይቲም ከቢር አብዲ አልሞቱም ይሞቱ ሜዱ ሰበብ ዘም ድላጋሽ ሲዩ ቀብሪ በላይ ሆይንታዩማ
1: ሰብሪ ወይ ላይ አና ጥይቱም ትበራትዋ ሄጂ ትበርና ማህዲያም ቀብትላትዋ ንሊቴቲን ቀብ ወደትሁ ተለኹ የሱነት ኡፍሆ ይነድለኹማ መጥሉም ዘው ይስበበኹማ ጠባን ሸኾን ኸጤሌ መጉስ አይሌ መሐምድ
0: ከቢር አብዲ ጋር ሐዋዳጅ ሲዩ አህላጅ ሲዩ መሪኛጅ ሲዩ አሽዳያጅ ሲዩ ምህረዳያጅ ሲዩ ሐረቃጅ ሲዩዋ አዘክስዞም ወዳዳጅ ሲዩ ኩሉውም صبري وامان يستخل لنا كبير عبد المهيمن عبد الناصر ليم سجن الصوم واح صد عذاب ببري إنا لله وإنا إليه راجعون
2: كافر جزان وشمويا فكر ينسى حسنيا عندك غشة سيخ لنا فكر انت حسنيا رمان حبر اجر كافتن يامل فكر بوز بوز عشان قفل قارت كيف لابا فكر بوز بوز عشان دنيا من احتابا قفل قارت كيف لابا فكر السبر بنجي كوبي سيحك بنجي وا تاسا وكيف لو تزو مريم دكي بوزو خنجي ليتكوت طلعتو تتتنى بإخوة ليت صبر انتو والله كريم زماني ليتا الزمان ارقب قلبا كل حدا روحي تبهي طاق وهي انتك زانا

لكم حلا ربكم حلاوة كم برد معكم فرجة الحلا لا ولحد مرين ربي ولحد مرين ولا أفضل عدم كوف ذلوسان.

0: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at Werribee. La, la, la.
1: كبير عبد المعيم من عبد الناصر اللي الله يرحم له في ذلك دير سنار وكل سام دنيتي واربي زال التهمة كل سام متسع سينا يديجال أوركو السوم حرياج بجيح زغارة خوكتبه سواج سنا وكاتبا سنا وكم دلقاتي قداتو يبك أزي موتا جميعهم زي موتو سا كل سوم قدير بسينا عشبا زال الحالة بيتربا زال الحالة النار حوي بيسالو قدا بجيوسو زي اغار دام زي تنافبا عملت بنا ملغو بايبونا ليتو بنا انتا يي حالة بيت لمزال يخني ما كل التابم ألم بحالونا سواج أزو سواج بي بنبدي بيوزانا شيء جميع حلقرا تتم فاشي سالتك ستا ما زياج بي ملمد واجب انتا كل أخا أصلي يزو كفون غير قبل غير محرير يزو كفون غير قبل غير أخا يزالنا بي وقتي إيد الأضحى وقت انت هي وقت بهم من انقر الحل من حاجة من حاجات حلو من خطخش حل يلزال اجوا يسات تستبي وايد لزال شب شب تياج مس زال حالتهم احد يكات لزال شي بيس احد شي اجو زغني معلوماته دا حواز لو خاجو حلفناش لخونا

يوم مقدم بينتا عيد مبارك بايتي لي من اللي محرر رزينا هوجيتا هوجي بحلة أربعة مخنزة أفرتار لي أو عيد الأضحى أيام نينبرو مينما تقديما عيد مبارك بايتي لينتا عيد مبارك زوم لخزو بحمد ساحد زوم بني لحنا بايتي انتا

عيد مبارك بيت القراقرة. جمعة يا مش خطبة بي أشير داي حواز ويتني مركز الهداية بي زدي جا إيدو هناك سال بلوخ كتبتي ساتونا بي عرفة يخو نازل يور حيكو يا ساتان بيتي ميكو يا ساتي بي أربع عيام بيتي انتا ميلبرن سا كتبة سوزا سوس ساوا نوس بي 8:30 AM تكبيرات يقلي زالي خونيما زحتين ساوا نوس بي 9:30 AM الزودة بي عيد صلاة سنة أحد بي يخونال يحالة بيم داي بي نفترانا يلزال انتا الزودة بي فطورام الزودة بي او انتا قراءم تبزوحل ما كل زومي ديجما يخشى زالو يوخ بما الزوكت بي داي بي او داي ياشو ما بس بي يفتر بوزال حالة لي يواف كانان لانا عيد مبارك مقدما هوجي ديدين بحري رزينا كفوين ديجنا نارا جيرا يبكد لي زيد كرام أخام كل سامد كراك بامن كرامن لم دي بازانا الله بزمن خقافيا شو توبة أوشوي إلزال لوخ حركاوت بينتا زيد ودتو حرك أيسينا هوجي درس زينا نبي الله يونس وزيد غفروا ليو قومي أجسيو ما بين نبي زيد رخبا زيك السا قامو حجير بينتك سازان انتك سازانا يخونال سلامة ينبر بي ونبي الله يونس ملسم زيو يونس بن متى بيت رحالو نبي الله يونس زيد غفروم نينوى بيت متى وقت أحد درجة قرب بعد النارتي وقت زوبيم نينوى نبارياج حلق زيو بقل ألف بلعي زنارونتو قرآن يتيو كنحل سلامة ينبر بي ونبي الله يونس علي أنبياء كتسو زو قوم ياجسيو أحد الله بيامنما توبة ياشكوت خطأ زيو بيم زيدا أوا درس زيو يتليم دو يومام نينا وقوم ياج حيجك بايو كفر بيتا تمدو يحالة كفزا شيو نبي يزوم أحلا شو الله قيزو بي مسلت خشخ غيرا اسلام دينو تخيتلو زال دين الزونتا الله كتفونيوم جراقبو توبة اوشو بايتي بي حتفان ستويو مد جراقب بي نينو قومياج يبكد علاي قومياج زاشو كسوزو لكن نبي زيو متخيتل أبلو دعوة زيوم اندوكو كفر زيو بي مقوفة زيو أسبتو يحالت بي نبي الله يونس سلامة ينبر بيوا أمتاج زيو كفر بيوا دعوة زيو مندوق زيو بي سيكا قوشو كفاية يوركت وام حسر بحم نينو حدقو موتو نبي الله يونس كسا زيو زقاحوا أوركت قورام درسي استزال استازوزو هوجي لوخزينيا حدفزو أمسيو ومسيو إشوتوا ليتوت بي يشيح نزال يخونا نبي الله كستزيو بحلف سلامة ينبر بيوا نبي الله يونس نينوى درقبي زوت ساعة دقنين حلف داشو ليوما يبورد بحول زايو عذاب أستزو قشتا يسوزو أمسو مرئيقلا سميو تايدانا على بسيو بحرزوم أي أقوجا كم بازو وردما دشي ويراريو أتأيهم أزوكو سو باد جيلما ما عالتو دشي بي سازو ببايتين تا جيل ما نغسا نبي الله يونس دقنين زيو أستازو تريئا سبتام نينا وقومي آشم ياشو وقابت أيو يبلا بيم سلاتو تزليل نتو ييكنو يحالت بيم هلاك وا عذاب بي مسلط زليل يونتو وا ازوكو سوم يبوب بفورنو دلوم يملتو لزليل يونتو زبيجو ساعة نبي الله يونسو مفاجئ قلويو توبة بلاي علاي حلي زلقرانتو وحشم دليلنتو يكين آشو لكن ازاي توبة ليت ابزايو بو وقت بي نبي الله يونس نينوا درق بي زوت بو وقت بي نارما يوزاكو ساعة فز بي كفايو تبراجو لكن توقسو بو
زي قبط بو خالق الله صدق زيوا دكتي ما بيجبه توبة يا شكوت إلحام أشليو أستاذ خازيو نداء أوتوم أريو قلبيو متي حربي وا خالص نظيف نيت بي أحد بعد راق قرب محربي بلا بو رد بينا وا يبلا بي مسلتني من موشي نبري بلا حل بايت بي تحيبرالو راق زوم زال حالة سيارة نزال كتب ممن توبة موشة بلاي علي حل زلي لخونتو أوقب أيتي بي يرقب كل حل أزياتهم بعد نباري كلهم يحالتو مورل تيت واقدير زو إدوش وأبوش زو مواشي هم المال وادينة تيسيهم زل كاروبي توبة لي كاننو يبيم أوركوت رزين زي تصوف يبيف بيدلق زال مروق أو برد لبسي وملبس بيوا وروس يبيم أفر مي سبب توبالي سموت بيوتو كل زوم قلب زوبي يبكتم واي بي يكالحكتم خانا حقاق والداتهم يبككت آيات سيوبي ملايا بي والديوم آيوم آيوم والدي بي ملايا بي كل زيوم قوس يوم غرب زيود اللي مبكا يقلو أورياتهم زيواي كلا حوس يوم مشاوا حال زيوبي السيمة وطبا زيوبي بقل ألف بي لأي أسو وا أوري زوم أو طبا بي بكو عذابو حف ياشل يكتم كي جاو تي زيوبي متو قسي قلو بطراوا كفري زيوليم سينا موشا بي فدمتي أتحبرو نينوى أمة كلاحة نينوى بيم أوتوا كلاحوت نغسا زغارة ديو لحالة سو أسحلو خينغا زي توبة وقتي نارا يمتي ملتاوى زي زيلما يوبي أوفي فاجا مظلما زوم زي خشيوم يخني مرققب إغلا ياش ما بين زيو بيزو أحزو ظلم بي زينتفه وما غارزو زي چيخلا بي بلخيتو غارزو غدغدو بي نقلما آوزو لي إلا مرغب درجام بوردا يدي غدغزو بي من قلما موچ بي زليلا أبا مرغب بي درجزو يي حالت بي زال خنتيو مظلم زو ينسكت درجة مثال زولي زي كربان نارا يو يمسلي حال بيوا اسحلو صدق بي توبة موشة زيو بي توقصو بو زي قبط بو رحمن حلاك ياشيو لي لأي زيو بي زقوبرا زي نارا عذابو فتح شليو زي صدق توبة زيووم قدر متبيجا وخالق تقيبل ليو عالما چکانو زال کتبیم نینوا امت ییخینگا زی توبا موی زی ترخوا بیو اشورا ورحی جمع موین نار بایتی بیم دالو بیک زمان امتاچ بی اسحلو توبا زاشوما توبا زیو بی زی سلاتو سلاتو ییرخ بکت زاشیو امتاچ بی نینوا درگا نباریاچ سلامت ینبر بایو نبی اللہ یونس قومیاچ مخنزیوم قويتا سورة يونس زهتنا و سوتان آيات بي اقل لنا يبهم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين بايتي بي خنت زو قويتي آرديو يي خنت بيم التحجير وأور كسا بي يي حالة نرخ بكت زاشينا أحتان الله حنجي الليوة أبي زر زغازو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبر بيو حديث زيو امام احمد مسند زيو بيو الحاكم مستدرك بي زورو كتبه
رسول أبازر لي صحابي لي بيتين تا سورة الطلاق كتان آية بي. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا آية تسكي قالوا بحر لي أبازر يو وسؤال كلهم إتا آيات متيو يريمتما يريمتو قرما يدلقو بوغرا إسبك أيو النار إسايو بحلم صلاة وسلامة ينبر بيوا تقوى تلزات شكتلي مع نازي واجبات التايم بوردما محرمات أو زد خطروا بوبيمت كيراح بايتين تاو بايتي يمدالو الله حنجي الليوا عبد الله ابن عباس ابن عباس ومن يتق الله يجعل له مخرجا بيتي تقوى الله زال بمشو غويتا الدنيا وآخرة بهم يسلت أزال يخنا البيتين تبايو ويرزقه من حيث لا يحتسب يلزال اتخيط الزال زوم آيات سولي سورة الطلاق شيشتان آيات به قدرمت بيجوا خالق غافيو زي حسب با كتب و زيوك اوغا بي يرزق حل بايتيوم ابن عباس يحالت بي أسبتو تقوى الدنيا و آخرة زلات بيم يسلت إزالنات تبايو الزوك الصوم معاسي أو انت دلحي الدنيا و آخرة بيم آخرة هم يدكيبت إزال انت إساي بحلم الله حنجي الليوة يي ابن عباس يي حالتو يي آياتو يكتب فيسرو الحاكم وابن حبان زورو حديث بي صلاة وسلامة ينبر بيوا رسول زينام من بايو إن

مدلحزو تقوني بي درجة زو يكبتي ما علمي بيم قلبي زو علميم قلبي زو بي توتكي بت دلحي السبب يخونال آدمي يو زخشيو يقدر أو ينس أحد واجباتو أتحدك الزوك الصوم زخشيو يقدر ينس مام أحد دلحيهم مكعيش بهم أتوش بايتي بي هوجي يزوبي دعازيو اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور فدم باي قويتو فدم بلنا ما ترحم لنا آمين آمين آمين.

من تذكر جيرانا بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة

I samosaho al-basayri burda ziyunta Baji husus bal-balat kutbit nafabahal Innaj mawlud sa'a mawlud kitab bi kutub dal mahaddi binik arama Ashbada nanda Waati alay zom bishawa hal ziy kutu waati kubi mazik ahma sayar doma Luk zo hulufi ashaadu zikashi kutlim Yi hal zo yi kutu khunma أحد حتفان يوقتي بحيل الزل بزارة دو كل سام قصات سو سو محدق اللي خشنا رجيرا نفسي زو زيك موشما يقوفا زال شي بحما سيك أتريت خيش حل ييبم أخي وقتي هي أوائل يبرحي السريا ماجسو يي حاجة اللي تنافو بوما أي قصص أمل مزيت لحدا حل جيرا يك قصص أملو ولم أشبو إلالو خيراتهم تنسبوا ذاكو هي وقت بيخونا لنتا قصاتو محدق خير من مرخب انتا بجيه غيرا حدثو غاربي يليك بوزال كتبه والدي بجيه شي بيه تليم دحول يارو حول يتليم دحول ينسال قاتزو تسالاكين شيطان الانس والجن بحمد سديت رأسا الله خير بح يترأي وخير ذا البابح والداي سنو يأزي لما ديو يرك فاما على شي ينسال أزوتاي انت فيز بي كفي عشسال الله يك إرحانا يبين من إلاله هو جيل يخصيبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين عليكم بتقليل الكلام إلا من خير وعليكم بتقليل الرفاهية وترك الغضب يبم كل سام سنان مبزح بس بجيح مسنان بجيح بالأسطوي سوال انت ييو محدك حلبنا انت كشو مسنان بجيح متين بزي ماجال كشو مسنان أزوك السوم وعليكم بتقليل الرفاهية وترك الغضب أزوك السوم واتهي راحة ومتشوت نباروتهم قفروا شيء تقضاخوا كده أزوك السوم حياتكم بحرار بأما جوايو إيم أحزوتا

تيزو أخام لوخ بي أو حتفان بي من بايونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين. من مرض استحب له أن يصبر. تا دنيت به بجيح شعال موشا لنفركازانا وموشا لزنفركا أوركسوم يكوزال وقت به يكوزال خيرات يدفاج قوما نفسي خادلهم أسو خادلهم يدوه ذا الوقت به چينك بزالوخ ممكن بي كتبا شعول منت بزالو دفان بقرن يزخان ما زالوخ من اين بي قرقارا شعول إجي خاد بزال شي ملتا الله جي بزال انتا إيلا من نيلو نحل. من مريض استحب له أن يصبر. صبري فيز بقدير شي انت مفتاح الفرج انت بجيح شي لم يتوني انت يفركو زال شي وسبي حشي حل باقيرا ياشلح من تبي وزمساسل شي الله أمري بيدي زال شي يوخ الزومتك بمكان المدوى أموش بيتا رقارا شو زال متحتف بي يري من إلالو من مريض استحب له أن يصبر عليه لما روي أن امرأة قالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، فقالت أصبر ولا حساب علي. بايتي بي ابن حبان بزازوا الحاكم زاجو لوخنتي الزولي من تزولي أخ يا رسول الله دواء شلن أحاوي كتواتيو هارتما صلاة وسلامتي بربيو أزيون بايو غشقر دواء أشلش ما أخ تحوش، لكن صبري أشتقر حساب آخر بنبري بشمين جلزالو زي ما ديساء وقتنزوزو. فإن شئت فاصبري ولا حساب عليك زايسا وقتنزوزو، فقالت أصبر ولا حساب علي يا رسول الله. هي من يتون إنك كل زندليم زنفرك ما خالك أتيج من ذال شيء لصبر موشا حلبنا ألا يصبر زاش نبي وقام زين نصفي قاماج هو جيتا دنيا بيروحك بزالاج أحلاي سيو مليونار وبليونار أج سيو بليوناي سيو وسويتنا فبازال دبالاش بوزال فيز بزي زيلم أمتاج فلسطينة شنتيو فلسطينة بوحاسينة الدنيا يكلحي بازال بي يكلحي ما أخذهم زالوا بحالة الله بلا زيوك حالة انت يي رحمن نقداج الزودي بعرفات دي بيك أنو بوما هوجيو ياشبوز الوقت بي دعاهم ياشبوز الوقت بي يي السر وارحمي قلبهم دعاهم وشا أي مسلم يفركي باما يخش باز الوقت بي إنها شو مزاج لي دعاء موشا زاج وكتب موشا الخانة ما الخانة غير دعاء بزو رحمن نقداج لي ناشا زانا دعاء كسوزو الزاج ليم دعاء ناش لي حونا الله يصبر زيو وكم سو ناواتوا وكم سو يكت فرنجي ما زاج بكفر زينا رب يصبر زيو انتا يزاش يوم اسلام دين كفوني بزما ديو كله خير بهم شر حلبة كله شر انتا يلو زال بهم خير حلبة الله يكأني ليو